نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولبنيما لكم تيندا وشتوى الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل أتشاوان دي تنوس زفي نزبي لانغ زشالي نم تمولا جاني وشتي والله سبحانه وتعالى وبلام بجاتوا امبيرا زجاتوا يسامو يزينجا ولو تمسابا إبانغا جنة nga tumwegayirira otugabirira okubeera nga tumweraliikirira era tumusaba ebbanga lyonna atuwe aleme tukendeeza era tumusaba atuwe aleme kutuma ebyengera bino emirembe tumulajenya Allah tabaraka wa taala bidde eri omwagala we nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyakola omulimu ogwali ogw'ettendo ogutaali mwangu era mu bufu bwennyini obwo eyatuyambako Allah oluvannyuma lw'okubeera ng'atumidde ngawo yagamba nti wama arusalunaaka situmanga mubabaka illa liyutaa biidhinillah